0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.
1: سيدي وسادتي نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية ونستهل هذه البرامج من تلاوة آثرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورة الممتحنة فإليكم القرآن الكريم الآن.

اقتصاد جبال الهيمالايا سيقود رؤية الهند المزدهرة. صرح وزير الدولة المسؤول المستقل للعلوم التكنولوجية وعلوم الأرض ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات والطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندر سينغ بأن اقتصاد جبال الهيمالايا مهيأ ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي للهند مستقبلا.

تعي البلاد نحو تحقيق رؤية الهند المزدهرة حتى عام 2047. خلال كلمته في برنامج اليوم الوطني للتكنولوجيا في معهد تكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التعبي لمجلس البحث العلمي والصناعي في بالامبور، صرح الدكتور جيتندر سينغ بأن التدخلات العلمية المركزة في قطاعات جبال الهيمالايا شهدت ضخما غير مسبوق في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك من خلال مبادرات مثل مهمة العطور ومهمة زراعة الزهور، والتي توفر فرصا معيشية للمزارعين والنساء والشباب والشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء ولايات ومناطق الهيمالايا. وأشار الوزير إلى أن زهرة الطولب من هذا المعهد نفسه كانت جزءا من الهدية التي قدمها رئيس الوزراء خلال حفل بران برادشتا في أجودا. وقد زار الدكتور جيتندر سينغ مرافق المعهد المختلفة والتقى بالعلماء والمبتكرين والمزارعين والشركات الناشئة ورواد الأعمال المرتبطين بمختلف مشاريع التكنولوجيا في جبال الهيمالايا التي ينفذ معهد تكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي. أكد أن المعهد يصطلع بدور حيوي في تحويل الموارد الحيوية لجبال الهيمالايا إلى منتجات وتقنيات مجدية تجاريا لقطاعات متنوعة كالطب والصحة والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميل وزراعة الزهور والتكنولوجيا الحية الزراعية. حضر البرنامج كل من المدير العام لمجلس البحث العلمي والصناعي وأمين عام لوزارة البحث العلمي والصناعي الدكتورة إن كالا ياسيلفي وكبار الزعماء والمسؤولين في معهد العلوم والتكنولوجيا الهيمالايا، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمعات الزراعية ومؤسسات البحث. وصف الدكتور جيتندرا سينغ معهد علوم التكنولوجيا الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي بأنه مؤسسة علمية فريدة من نوعها تجمع بين أبعاد متعددة للتنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا والمعارف التقليدية والابتكار التجاري، مشيرا إلى أن المعهد برز كواحد من المراكز الرائدة في البلاد لاستخدام المستدام للموارد الحيوية لجبال الهيمالايا. وأوضح أن عمل المعهد يشمل مجالات متنوعة منها التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية وتقنيات التغذية والمستحضرات الصيدلانية النباتية وتقنيات التخم. أشار الوزير في معرض حديثه عن نجاح مشروع مهمة العطور إلى أن ولاية هيماشل برديش برزت كأكبر منتج لزيت زهرة القطيفة البرية العطرية في البلاد، مما يدر دخلا كبيرا للمزارعين ورواد العمل. وفي معرض تسليط الضوء على أثر مشروع مهنة زراعة الزهور، قال الدكتور جيتندرا سينغ إن هذا المعهد ساهم في تحويل زراعة الزهور إلى مصدر رزق هام وقطاع سياحية زراعية في مناطق الهيمالايا. وأشار إلى مبادرة حديقة الطولب في هيماشل برديش التي أنشئت باستخدام بصيلات زرعها مزارعون محليون، والتي استقطبت أكثر من 150 ألف زائر هذا العام. أشار الوزير أيضا إلى مساهمة المعهد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤية الهند المكتفية ذاتيا من خلال زراعة الحلديت والزعفران والقزفة
و

0: فاكهة الرحب. وأوضح أن نجاح زراعة الحلتيد وإنتاج بروزه في المناطق الجبلية العالية في لاهول وإسبيتي قد فتح آفاقا جديدة لزراعته محليا.
1: سيدي وسادتي، نستمع البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة أمم الهند، ونقدم لكم الأنشطة الكثيرة من في هذا البرنامج. أولا يأتي إلينا الموسيقى، وبعد ذلك نقدم لكم الأخبار الصباحية، أولا الأناابيب البارزة، ثم بعد ذلك الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك نتمتع باستماع الأغنية العربية، أولا الأغنية الجيرية، وبعد ذلك الأغنية المصرية إن شاء الله، وبعد ذلك يأتي إلينا برنامج تاك، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك نتمتع باستماع الموسيقى، ثم بعد ذلك نقدم لكم الأخبار بشكل موجز، وبعد ذلك ننهي هذا البرنامج. والآن سيأتي إلينا الأخبار، ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا إليكم العناوين البارزة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيشارك أفكاره في برنامج منكبات الذي تبثه أكاش فاني في الساعة 11 صباحا اليوم. وزير الدفاع راجنات سينغ قال إن البحرية الهندية أجبرت البحرية الباكستانية على البقاء محصورة داخل موانئها خلال عملية سندور. رئيس ميانمار يومين أونغ هيلاينغ وصل إلى نيودلهي في زيارة تستغرق 5 أيام إلى الهند، وقدم الصلوات في معبد ماهابودي بمدينة غايا. الحكومة المركزية أخطرت بفرض رسوم على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات التوربينية للفترة نصف الشهرية التي تبدأ غدا. وفي الكريكت يلتقي فريق غوجرات تايتنز مع حاملي اللقب رويال تشالنجرز بنغلور في المباراة النهائية للدوري الهندي الممتاز عام 2026 IPL في أحمد أباد مساء اليوم. الآن الأخبار بالتفصيل. منكبات. سيشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي أفكاره مع أبناء الوطن والجاليات الهندية في الخارج في برنامج منكبات الذي ستبثه أكاش فاني في الساعة 11 صباحا اليوم، وستكون هذه الحلقة 34% من البرنامج الإذاعي الشهري. وسيبث البرنامج عبر شبكة أكاش فاني ودوردرشن بأكملها، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني لأخبار إذاعة أمم الهند وتطبيق نيوزون يار للهواتف المحمولة، كما سينقل مباشرة عبر قنوات يوتيوب التابعة لأخبار إذاعة أمم الهند وأخبار دوردرشن ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الإعلام والبث. وستقوم أكاش فاني ببث البرنامج باللغة الإقليمية فور انتهاء البث باللغة الهندية. رئيس ميانمار نيودلهي. وصل رئيس ميانمار يومين أونغ هيلاينغ إلى نيودلهي مساء يمس، وكان في استقباله في المطار وزير الدولة للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ، كما التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر بالرئيس الميانماري. وأعرب الدكتور جايشنكر عن تقديره للمشاعر الإيجابية التي يبديها رئيس ميانمار تجاه تعزيز التعاون الثنائي القائم منذ فترة طويلة بين البلدين. وكان رئيس ميانمار قد بدأ أمس زيارته إلى الهند التي تستمر 5 أيام بأصوله إلى بودغايا في ولاية بيهار، حيث أدى الصلوات في معبد ماهابودي. ومن المقرر أن

جوريا الضيف الزائر غدا مباحثات مع رئيس الوزراء نريندر مودي حول سبل تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين. وسيتوجه الرئيس الميانماري بعد ذلك إلى مومباي يوم الثلاثاء لإجراء لقاءات مع قطاعي الأعمال والصناعة وزيارات ميدانية. ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وتعد هذه أول زيارات يقوم بها يومين أونغ هلاينغ إلى الهند بصفته الحالية. راجنات سينغ عملية سندور. قال وزير الدفاع راجنات سينغ إن البحرية الهندية أجبرت البحرية الباكستانية بأكملها على البقاء داخل موانئها خلال عملية سندور. وخلال مخاطبته مراسم افتتاح نوسينا شاورية فاتيكا وهو متحف بحري مفتوح في مدينة لكناو، أوضح أن البحرية الهندية أدت دورا مهما في الحفاظ على الضغط على باكستان أثناء العملية. وأضاف وزير الدفاع أن البحرية الهندية انتشرت في بحر العرب بكامل جاهزيتها وقدراتها وحافظت على ضغط متواصل على الخصم، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى بقاء البحرية الباكستانية بأكملها داخل موانئها. كما قال قائد البحرية الهندية الأمير دينيش كي تريباتي إن الانتشار الفوري لمجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الهندية وتمركزها العملية المتقدم في شمال بحر العرب أجبر البحرية الباكستانية على البقاء داخل المواني أو بالقرب من ساحل مكران. منظمة الصحة العالمية إيبولا. دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدوروس أدهانوم غيبريسوس الدول التي فرضت قيودا على السفر أو أغلقت حدودها استجابة لتفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى عيادة النظر في هذه الإجراءات، مؤكدا أنها قد تعيق جهود الاستجابة للمرض. وخلال حديثه في مدينة بونيا بشرق الكونغو أوضح تيدروس أن زيارته إلى بونيا تهدف إلى التواصل المباشر مع المجتمعات المتضررة وتعزيز الدعم لجهود الاستجابة في المناطق الأكثر تضررا. وقد أبلغت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أكثر من 900 حالة مشتبهة بإصابتها بإيبولا وأكثر من 220 حالة وفاة مشتبها بها، فيما أكدت أوغندا المجاورة تسجيل 9 حالات من بينها إصابات جديدة في العاصمة كامبالا. جامو كشمير الكليات. أعلنت وزيرة جامو كشمير سكينة إيتو عطلة الضيفية لجميع الكليات الحكومية والخاصة الواقعة ضمن المنطقة الصيفية في قسم جامو، وذلك من الأول من يونيو حتى 15 من يوليو. وقالت الوزير إن القرار اتخذ في ضوء بداية فصل الصيف ولضمان سلامة ورفاهية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات. وأضاف أن الأنشطة الأكاديمية المنتظمة في جميع الكليات ستستأنف بعد انتهاء فترة العطلة في 15 من يوليو. ماسات الخمور المغشوشة في بونا. في ولاية مهاراشترا ارتفع عدد ضحايا ماسات الخمور المغشوشة في بونا إلى 21 شخصا، ويشمل الضحايا 7 أشخاص من مدينة بونا و 14 آخرين من مناطق بيمبري تشين شورد وأرولي وكانشان. وحتى الآن تم اعتقال 10 أشخاص على خلفية القضية، وقد أحيل التحقيق إلى إدارة التحقيقات الجنائية CID. وفي إجراء إداري واسع النطاق تم إيقاف 22 مسؤولا عن العمل بسبب مزاعم التقصير في أداء واجباتهم، ويشمل الموقوفون 9 من أفراد الشرطة، ويشمل المسؤولون الذين تم إيقافهم عن العمل 9 من أفراد الشرطة و 13 مسؤولا من دائرات الضرائب والرسوم الحكومية. الانتخابات في كولومبيا.
يتوجه الناخبون في كولومبيا اليوم إلى صناديق

0: فريق الاقتراء للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس 14 مرشحا بهذه الجولة، ويحتاج أي مرشح إلى الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز المباشر، وإلا فستجرى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في 21 من يونيو. ولا يحق للرئيس غوستاف بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا الحديث، الترشح لولاية جديدة، إذ يقتصر المنصب الرئاسي في البلاد على ولاية واحدة مدتها 4 سنوات. ويعد السيناتور إيفان سيبيدا المرشح الرئيسي للائتلاف اليساري الحاكم، حيث يخوض حملته الانتخابية على أساس مواصلة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لبيترو ونهج السلام الشامل تجاه الجماعات المسلحة. أما على اليمين فيخوض أبيلاردو دي لا سيربيا حملته على برنامج أمني متشدد، بينما تقدم السيناتورة بالوما فانسية توجها محافظا تقليديا يركز على الأمن والسياسة الاقتصادية، وتعد قضايا الأمن الجمهوري الجريمة والاقتصاد بما في ذلك التضخم والبطالة من أبرز محاور الحملة الانتخابية، في وقت تواصل فيه كولومبيا التعامل مع صراع داخلي طويل الأمد تشارك فيه جماعات مسلحة ومنظمات إجرامية. بهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية. الآن نستمع الأغنية العربية، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: سيدي وسادتي، حان إليكم موعد التمتع باستماع الأغنية العربية، فإليكم هذه الأغنية الجيرية بصوت الرشيد منير.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية بشكل موجز، فإليكم بعض الأخبار. منكبات: سيشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي أفكاره مع أبناء الوطن والجاليات الهندية في الخارج في برنامج منكبات الذي ستبثه أكاشفاني في الساعة 11 صباحا اليوم. راجناث سينغ، عملية سندور. قال وزير الدفاع راجناث سينغ إن البحرية الهندية أجبرت البحرية الباكستانية بأكملها على البقاء داخل موانئها خلال عملية سندور، وخلال مخاطبته مراسم افتتاح نيو سينا شاورية فاتيكا وهو متحف بحري مفتوح في مدينة لكنو، أوضح أن البحرية الهندية أدت دورا مهما في الحفاظ على الضغط على باكستان أثناء العملية. منظمة الصحة العالمية إيبولا: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول التي فرضت قيودا على السفر أو أغلقت حدودها استجابة لتفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، مؤكدا أنها قد تعيق جهود الاستجابة للمرض. نايدو نظام ساكاي كاست في مطار إندرا غاندي الدولي. أشار وزير الطيران المدني رام موهان نايدو بإطلاق نظام ساكاي كاست في مطار إندرا غاندي الدولي بنيو دلهي، وقال وزير إن أنظمة مراقبة الطقس المتطورة مثل ساكاي كاست يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين عملية الطيران خلال فترة الضباب والاضطرابات الجوية، وأضاف أن توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل المزيد من المطارات في أنحاء البلاد سيعزز السلامة ويحسن تجربة السفر للمسافرين. جامو وكاشمير الكليات: أعلنت وزيرة جامو كاشمير سكينة إيتو العطلة الصيفية لجميع الكليات الحكومية والخاصة الواقعة ضمن المنطقة الصيفية في قسم جامو، وذلك من الأول من يونيو حتى 15 من يوليو. وقالت وزيرة إن القرار اتخذ في ضوء بداية فصل الصيف ولضمان سلامة ورفاهية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات. ماسات الخمور المغشوشة في بونا: في ولاية مهاراشترا ارتفع عدد ضحايا ماسات الخمور المغشوشة في بونا إلى 21 شخصا، ويشمل الضحايا 7 أشخاص من مدينة بونا و14 آخرين من مناطق بيمري، تيشون، شاد وأرولي، كانشان. وحتى الآن تم اعتقال 10 أشخاص على خلفية القضية، وقد أحيل التحقيق إلى إدارة التحقيقات الجنائية CID. وفي إجراء إداري واسع النطاق تم إيقاف 22 مسؤولا عن العمل بسبب مزاعم التقصير في أداء واجباتهم، ويشمل الموقوفون 9 من أفراد الشرطة و13 مسؤولا من دائرة الضرائب والرسوم الجمركية. اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ: يحتفل اليوم باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ بهدف زيادة الوعي بمخاطر استخدام التبغ، ويعد هذا اليوم مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية للقضاء على استخدام التبغ، ويحمل الشعار هذا اليوم كشف زيف الجاذبية مكافحة إدمار النيكوتين والتبغ. الكركت للسيدات: في مناسبات الكركت للسيدات فاز المنتخب الإنجليزي المضيف على الهند بفارق 26 شوطا في المباراة الدولية الثانية من فئة T20 التي أقيمت في بريستول الليلة الماضية، ليتعادل الفريقان 1-1 في السلسلة المؤلفة من 3 مباريات. كرة القدم النهائي دوري أبطال أوروبا: في كرة القدم احتفظ نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال بنتيجة

ثلاثة أربعة بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في بوداباست الليلة الماضية. نهائي الدوري الهندي الممتاز IPL. في الكريكت يلتقي فريق جوجرات تايتنز مع حاملي اللقب رويال تشالنجرز بانغلور في المباراة النهائية للدوري الهندي الممتاز عام 2026 على استاد ناريندرا مودي في أحمد أباد اليوم. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 7:30 مساء. وفي هذا الموجز ننهي هذا البرنامج الصباحي، وسنلتقي بكم في الساعة 11 ليلا حسب التوقيت الهندي. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: عزيزي متابعينا الكرام من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيدي وساداتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا المسائية. سيدي وساداتي، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ سيد محمد صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإسراء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: متابعينا الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم لكم تفاصيل برنامجنا المسائي.

أيها السادة، قدمنا تفاصيل برنامجنا المسائية ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقية الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

عزيزي متابعينا الكرام، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة المسائية. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على مواقع التراث في البلاد، وسلط الضوء على استعادة الهند ألواح نحاسية أثرية تعود إلى حقبة تشولا خلال زيارته الأخيرة إلى هولندا. وفي برنامجه الإذاعي منكبات عبر شبكة أكاشفاني، حث رئيس الوزراء المواطنين على توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم في ظل حرارة الصيف، كما روج للمشروبات الهندية التقليدية المبردة وأشاد بالمزارع.

المزارعين لنجاحهم في إيصال أصناف المانجو المحلية إلى الأسواق العالمية. وفي فرنسا أصيب ما مجموعه 219 شخصا جراء اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومشجعي كرة القدم الذين كانوا يحتفلون بفوز فريق باريس سان جيرمان على فريق أرسنال ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. منظمة دي آر ديو الهندية تختبر بنجاح قنبلة من العيار الثقيل في منشأة تي بي آر إل بولاية هاريانا الهند. مقتل 22 وإصابة 35 شخصا في حادث شاحنة للاجئين في أفغانستان. وفي رياضة الريش الطائرة فاز الثنائي الهندي في فئة الزوج الرجال ساتوكس سيفراج رانكيدري وشيراج شيتي بالمباراة النهائية للبطولة سنغافورة المفتوحة التي أقيمت اليوم. سيدي وسادتي، قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة المسائية، ولا نقدم لكم الأخبار بقدر ما نتفصل. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الحكومة تبذل جهودا متواصلة للحفاظ على مواقع التراث التي لا تقدر بثمن في الهند، كما أعلن عن اكتشاف مهم تم التوصل إليه في منطقة مالهار بولاية تشاتيسغارا، وذلك في إطار مبادرة جيان بهاراتام أفيان. وفي خطاب وجهه إلى الأمة اليوم عبر برنامجه الإذاعي الشهري منكبات الذي يبث عبر الشبكة كشفاً، ذكر السيد مودي أنه تم العثور في تلك المنطقة على 3 لوحات نحاسية نادرة تعود إلى أحد المهارشي بالارجون من السلالة بانداوانشي، وتؤرخ للفترة ما بين القرنين 6 و7 الميلاديين. كما أشار المؤقر رئيس الوزراء إلى زيارته الأخيرة إلى هولندا، حيث أعيدت إلى الهند خلال مراسم خاصة ألواح نحاسية أثرية تعود إلى حقبة تشولا. وقال السيد مودي إن الناس يتبادلون مشاعر الفرح ويعربون عن فخرهم، وإن الجالية التاميلية في جميع نحي العالم تبدي حماسا خاصا تجاه هذا الحدث. وحث رئيس الوزراء مودي أبناء البلاد على توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في ظل الأجواء الحارة السائدة حاليا، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن مختلف الدوائر الحكومية في هذا الشأن. واقترح رئيس الوزراء على الناس تناول مجموعة متنوعة من المشروبات الصيفية التي تعد تقليديا في أجزاء مختلفة من البلاد للتغلب على حرارة الصيف، ومن أبرزها أمبانا واللبن الرايب واللاسي وشربات ساتو وغيرها. وفي إشارة إلى فاكهة المانجو التي يكثر الحديث عنها عادة خلال فصل الصيف، قال رئيس الوزراء إن لكل منطقة صنفها الخاص من المانجو، ولكل صنف نكهته ورائحته الفريدة. كما أشاد السيد مودي بمسامحة المزارعين العاملين في مجال زراعة المانجو، مشيرا إلى أن رحلة هذه الفاكهة أصبحت الآن تمتد من القرية لتصل إلى الأسواق العالمية. صرح اليوم الفريق الركن إن إس راجا سوبراماني رئيس أركان الدفاع بأن القوات المسلحة قد أظهرت باستمرار مهنية وحسما عملياتيا في إيصال مصالح الوطن، وتظل ملتزمة بحماية سيادة الهند وسلامتها الإقليمية. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب تسلمه مهام منصبه الجديد رئيسا لأركان الدفاع في البلاد، أكد الجنرال سوبراماني أن الابتكار في الفكر والعمل سيكون القوة الدافعة لتطوير القدرات العسكرية. وضعت الهند ونيبال اليوم بشكل مشترك حجر الأساس لمبنى مستشفى في بلدية ناسون الريفية التابعة لمقاطعة مانانغ الواقعة في مقاطعة غانديكي النيبالية.
ويجري تنفيذ هذا المشروع بدعم من الحكومة الهندية تبلغ قيمته نحو 56 مليون روبية نيبالية. وقد قام بوضع حجر الأساس كل من النائب الرئيس البعثة في السفارة الهندية في كاتماندو الدكتور راكيش باندي ورئيس بلدية ناسون الرئيس

الثقافية دان بهادور غورونغ، وقد رحب المعنيون المحليون بهذا الدعم الهندي، مشيرين إلى أن هذا المرفق سيعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المنطقة. وسيتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج مشاريع التنمية المجتمعية عالية الأثر، وذلك من خلال بلدية ناسون الريفية. سيترأس وزير الدفاع راجنات سينغ بالاشتراك مع نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مالز حوار وزراء الدفاع الثنائي بين الهند وأستراليا، وذلك غدا في نيودلهي. وذكرت وزارة الدفاع أن المناقشات خلال هذا الحوار ستركز على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والارتقاء بمستوى التشغيل البيني العسكري والتعاون الصناعي، بما في ذلك فرص التطوير والإنتاج المشترك. وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد ضحايا انفجار خزان مواد كيميائية في ولاية واشنطن إلى 11 قتيلا، بعد أن أثرت فرق الإنقاذ على جثث جميع المفقودين التسعة. وقد تأكدت حالة وفاة فور وقوع الحادث يوم الثلاثاء، عندما انفجر خزان يحتوي على السائل أبيض يستخدم في صناعة لب الورق في مصنع شركة نيبون داينوف للتغليف. واستمرت عمليات البحث والإنقاذ طوال الأسبوع، حيث قامت الفرق بإزالة الأنقاض داخل المصنع واستخدمت طائرات بدون طيار لمسح المنطقة المحيطة. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الاختبارات أكدت وصول التلوث إلى نهر كولومبيا القريب، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار سلبية على جودة الهواء أو على إمدادات مياه الشرب في مدينة لونغفيو. تولى الأدميرال كريشنا سواميناثان اليوم مهام منصبه بصفته الرئيس 27 لهيئة الأركان البحرية خلفا للأدميرال دينيش كي ثريباتي. وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب تسلمه القيادة، أكد الأدميرال سواميناثان أن البحرية الهندية تظل يقظة في صون مصالح الوطن، وتنتشر بفاعلية في بيئة أمنية إقليمية لا تزال تتسم بالتحدي والتعقيد وعدم القدرة على التنبؤ باليقين. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، غير أنه حذر من أن العمل العسكري يظل خيارا مطروحا في حال فشل المفاوضات. وفي مقابلة صحفية، قال ترامب إن أولوية إدارته تتمثل في ضمان ألا تحوز إيران سلاحا نوويا أبدا. كما ادعى ترامب أن إيران قد وافقت على عدم تطوير أسلحة نووية. ووصف الرئيس ترامب المحادثات بأنها شاقة، إلا أنه أشار إلى أن تقدما يجري إحرازه فيها. رفعت سريلانكا أسعار الوقود عبر جميع الفئات الرئيسية، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة أمس. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف نحو 695 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج الإصلاح الجاري في الولاية في الدولة الجزرية. وقد قامت مؤسسة سيلان للبترول المملوكة للدولة بزيادة سعر البنزين عيار 92 أوكتان بمقدار 24 روبية سريلانكية ليصل إلى 434 روبية للتر واحد، وسعر البنزين عيار 95 أوكتان بمقدار 25 روبية ليصل إلى 495 روبية للتر. متابعينا الكرام، بهذا نختتم النشرة المسائية، ولا نقدم لكم الغزل الهندي.

0: سيدي وسادتي، قدمنا لكم الغزل الهندي، والآن نقدم لكم التعليق اليومي.
1: اقتصاد جبال الهيمالايا سيقود رؤية الهند المزدهرة. صرح وزير الدولة المسؤول المستقل للعلوم التكنولوجية وعلوم الأرض ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات والطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندر سينغ بأن اقتصاد جبال الهيمالايا مهيأ ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي للهند مستقبلا. مع سعي البلاد نحو تحقيق رؤية الهند المزدهرة حتى عام 2047. خلال كلمته في برنامج اليوم الوطني للتكنولوجيا في معهد تكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التعبي لمجلس البحث العلمي والصناعي في بالامبور، صرح الدكتور جيتندر سينغ

بأن التدخلات العلمية المركزة في قطاعات جبال الهيمالايا شهدت ضخما غير مسبوق في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك من خلال مبادرات مثل مهمة العطور ومهمة زراعة الزهور، والتي توفر فرصا معيشية للمزارعين والنساء والشباب والشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء ولايات ومناطق الهيمالايا. وأشار الوزير إلى أن زهرة التوليب من هذا المعهد نفسه كانت جزءا من الهدية التي قدمها رئيس الوزراء خلال حفل بران برادشتا في أجودة. وقد زار الدكتور جيتندر سينغ مرافق المعهد المختلفة والتقى بالعلماء والمبتكرين والمزارعين والشركات الناشئة ورواد الأعمال المرتبطين بمختلف مشاريع التكنولوجيا في جبال الهيمالايا، التي ينفذ معهد تكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي. أكد أن المعهد يصطلع بدور حيوي في تحويل الموارد الحيوية لجبال الهيمالايا إلى منتجات وتقنيات مجدية تجاريا لقطاعات متنوعة كالطب والصحة والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميل وزراعة الزهور والتكنولوجيا الحية الزراعية. حضر البرنامج كل من المدير العام لمجلس البحث العلمي والصناعي وأمين عام لوزارة البحث العلمي والصناعي الدكتورة إن كالا يسيلفي وكبار الزعماء والمسؤولين في معهد العلوم والتكنولوجيا الهيمالايا، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمعات الزراعية ومؤسسات البحث. وصف الدكتور جيتندرا سينغ معهد علوم التكنولوجيا الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي بأنه مؤسسة علمية فريدة من نوعها تجمع بين أبعاد متعددة للتنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا والمعارف التقليدية والابتكار التجاري، مشيرا إلى أن المعهد برز كواحد من المراكز الرائدة في البلاد لاستخدام المستدام للموارد الحيوية لجبال الهيمالايا. وأوضح أن عمل المعهد يشمل مجالات متنوعة منها التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية وتقنيات التغذية والمستحضرات الصيدلانية النباتية وتقنيات التخم. أشار الوزير في معرض حديثه عن نجاح مشروع مهمة العطور إلى أن ولاية هيماشل برديش برزت كأكبر منتج لزيت زهرة القطيفة البرية العطرية في البلاد، مما يدر دخلا كبيرا للمزارعين ورواد العمل. وفي معرض تسليط الضوء على أثر مشروع مهنة زراعة الزهور، قال الدكتور جيتندرا سينغ إن هذا المعهد ساهم في تحويل زراعة الزهور إلى مصدر رزق هام وقطاع سياحية زراعية في مناطق الهيمالايا. وأشار إلى مبادرة حديقة التوليب في هيماشل برديش التي أنشئت باستخدام بصيلات زرعها مزارعون محليون، والتي استقطبت أكثر من 150,000 زائر هذا العام. أشار الوزير أيضا إلى مساهمة المعهد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤية الهند المكتفية ذاتيا من خلال زراعة الحلديد والزعفران والقزفة وفاكهة الرحب. وأوضح أن نجاح زراعة الحلديد وإنتاج بروزه في المناطق الجبلية العالية في لاهول وإسبيتي قد فتح آفاقا جديدة لزراعته محليا في الهند. وأضاف الدكتور جيتندر سينغ أن المعهد يسهم بشكل كبير في مبادرات التغذية والرعاية الصحية المتوافقة مع برنامج

0: بوشان أبيان من خلال تطوير منتجات غذائية مدعمة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وشدد الوزير على الدور المتنامي للتكنولوجيا المتقدمة في الزراعة وإدارة التنوع البيولوجي قائلا إن المعهد يستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلم الجينوم والتقنيات الزراعية الدقيقة القائمة على الطائرات المسيرة لتحسين المحاصيل والتنبؤ بالأرض وإجراء البحوث في مجال التنوع البيولوجي. أشار الوزير أيضا إلى عمل المعهد في مجالات التكيف مع تغير المناخ وتقنيات تحويل النفايات إلى ثروة والكيمياء الخضراء والبلاستيك الحيوي والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لموارد جبال الهيمالايا.
1: الذي قدمنا لكم التعليق اليومي والآن نقدم لكم قطعة من الأحمد.

كبيرا ويبدو أن ثنائكما قدم شيئا استثنائيا أيضا. لقد اعتدنا أن نرى جوغل باندي في الموسيقى، ذلك التناغم والتنافس الجميل بين فنانين، لكننا نشهد اليوم نوعا جديدا من الجوغل باندي في عالم التحديات الرياضية، حيث يحقق أحدكما رقما مميزا فيرد الآخر بإنجاز أكبر، ثم يتجدد التحدي مرة أخرى. لقد أصبحت قصتكما حديثا شيقا للغاية، وأرغب في أن يتعرف مستمعو برنامج منكبات عليكم عن قرب، وأن يعرفوا المزيد عنكما وعن الإنجاز الذي حققتما. أنيميش جي، نمستي نمستي سيدي، اسمي أنيميش كوجور، أنا حامل رقم القياسي الوطني في سباق 100 متر و 4 متر، وأنحدر من ولاية شتيسغر، وأمثل حاليا ولاية أوديشا. في العام الماضي فزت بميدالية آسيوية وبميدالية في الألعاب الجامعية العالمية، وقد بدأت ممارسة ألعاب القوى عام 2021 بعد تخرجي من المدرسة، فأنا خريج مدرسة سينيك في أمبيكابور. في السابق كنت أمارس كرة القدم، وخلال فترة جائحة كوفيد 19 كان والداي يسمحان لي بالخروج أحيانا للجري أو اللعب، وعندما بدأت الجائحة بالانحسار أخبرني أصدقائي في فريق كرة القدم بوجود بطولة على مستوى الولاية وشجعوني على المشاركة فيها. شاركت بالفعل، ولم أكن أعلم حينها أن تلك البطولة كانت تتضمن تصفيات مؤهلة للمستوى الوطني، ومن هناك تم اختياري للمشاركة في البطولات الوطنية، واليوم أتشرف بتمثيل الهند على الساحة الدولية. رئيس الوزراء، حسنا، ماذا عنك يا غوريندر فير جي؟ غوريندر فير، نمستي سيدي، اسمي غوريندر فير، وأنا ضابط صف بيتي أوفيسر في البحرية الهندية، كما أنني أسرع عداء في الهند حاليا. لقد حققت مؤخرا رقما قياسيا وطنيا جديدا في سباق 100 متر بزمن قدره 10.09 ثانية، وأصبحت أول عداء هندي يكسر حاجز 10.1 ثانية، وأسعى دائما إلى خدمة وطني سواء على مضمار السباق أو من خلال ارتداء الزي العسكري. في الواقع كان كل من والدي وجدي يمارسان الرياضة، ولذلك نشأت في بيئة تقدر الإنجاز الرياضي. ومن عاداتنا في الهند أننا نقوم بتنظيف منازلنا في المناسبات والأعياد مثل ديوالي ورأس السنة، وخلال تلك الفترات كنت أتولى تنظيف الكؤوس والميداليات التي فاز بها والدي. كنت أستمع بذلك كثيرا، وكنت أشعر بسعادة كبيرة وأنا أمسح تلك الكؤوس والميداليات، وكنت دائما أسأله أين فزت بهذه الكأس، وأين حصلت على هذه الميدالية، ومتى التقطت هذه الصورة. فكان يروي لي قصصه الرياضية ويقول: لقد شاركت في هذه البطولة هناك وفزت بهذه الميدالية الوطنية وساعدت فريقي على تحقيق ذلك الإنجاز. وكانت هذه القصص تثير إعجابي كثيرا، وبعد ذلك بدأت أقول له أنا أيضا أريد أن أمارس الرياضة، وكان يخرج كل صباح للجري، فكنت أطلب منه أن يأخذني معه، وهكذا بدأ يصطحبني وراح يعلمني كل ما تعلمه هو من الرياضة والتدريب. ومن هنا بدأ شغفي بالرياضة ينمو يوما بعد يوم. أتذكر أنني شاهدت يوما على التلفاز أحد سباقات يوسين بولت وتحديمه للأرقام القياسية العالمية، وهناك موقف طريف ما زلت أتذكره. كنت أشاهد التلفاز، فجاءت والدتي وأغلقت

عنه وقالت يا بني حان وقت الدراسة يجب أن تدرس فقلت أنا لها مازحا حسنا إذا كنت لا تسمحين لي بمشاهدة التلفاز الآن فسيأتي يوم تشاهدينني فيه على التلفاز وستشاهدين غريندر وهو يركض واليوم أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى والدتي تشاهدني بالفعل على شاشة التلفاز وأنا أمثل بلادي وأشارك في السباقات رئيس الوزراء ورائع جدا هذه قصة جميلة وملهمة حقا غريندرفير نعم سيدي أنا أنتمي إلى أسرة من الطبقة المتوسطة وكان والدي أيضا لاعبا في كرة الطائرة لكن بسبب الظروف العائلية اضطر إلى ترك الرياضة وبقي حلمه دون أن يتحقق ولذلك رأى في فرصة لتحقيق ذلك الحلم وكان يقول دائما لعل ابني يحقق ما لم أستطع تحقيقه كنت أتحدث معه كثيرا وكنت أستمع منه إلى قصص الكفاء والعمل الشاق التي قاضها على الداء الأسطوري ملخا سينغ وكنت أقول لوالدي سأحقق حلمك يوما ما لكنه كان يجيبني دائما الأحلام لا تتحقق بالكلام وحده بل تحتاج إلى جهد كبير وصبر ومثابرة وكان يروي لي كيف كان ملخا سينغ يتدرب بلا كلل ويركض تحت أشعة الشمس الحارقة ويقضي يومه كله في التدريب حتى إنه كان يصل إلى حد الإرهاق الشديد وكانت هذه القصص تلهمني وتدفعني إلى العمل بجد أكبر وكان والدي يحفزني دائما ويقول إذا كنت ستجري فعليك أن تفوز بميدالية من أجل الهند وأن ترفع اسم وطنك عاليا وعندما اخترت التخصص في سباق 100 متر كان كثير من الناس يقولون لي لا تختر هذا السباق فسباق 100 متر ليس مناسبا للهنود وبنية الهنود الجسدية لا تؤهلهم للمنافسة فيه لكن والدي وأنا كنا نرد دائما بالقول لقد اخترنا هذا الطريق ولن نتراجع عنه وكل ما يقول إننا لا نستطيع فعل ذلك سنثبت له أننا قادرون عليه وكان والدي يقول لي باستمرار أنت ستنجح وأنا أؤمن بك وعندما منحني هذا القدر من الثقة حولت تلك الثقة إلى قوة وعزيمة وشجاعة دفعتني إلى المضي قدما واليوم أوجه رسالتي إلى كل شاب هندي لا تترددوا في خوض سباقات السرعة رئيس الوزراء انظر لقد حققتما إنجازا رائعا ففي غضون يومين فقط نجحتما معا في تحطيم الرقم القياسي الوطني 3 مرات وكما ذكر غريندر فير كثيرا ما يقال إن الهنود لا يمتلكون البنية الجسدية المناسبة للتفوق في سباق 100 متر ورغم هذه التحديات والآراء السائدة واصلتما العمل بجد واجتهاد ولذلك أود أن أسألكما وهو سؤال يود مستمعو منكبات أيضا معرفة إجابته ما هو الشغف الذي كان يدفعكما وما حجم الإصرار الذي تحليتما به وما هي الأفكار التي كانت تراودكما خلال هذه الرحلة وكيف استطعتما الاستمرار وإلى أي مدى كانت هذه الرحلة صعبة غريندر فير نعم سيدي معكم غريندر عندما بدأت مسيرتي الرياضية واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات وفي أوقات كثيرة كنت أتساءل بيني وبين نفسي هل اخترت الطريق الصحيح وهل اتخذت القرار المناسب ففي الرياضة لا يمكن للإنسان أن يفوز في كل مرة أحيانا تنتصر وأحيانا تتعلم من التجربة وعندما كنت أخسر أو عندما لا أقدم المستوى الذي أطمح إليه أو

عندما أتعرض للإصابة كانت أسرتي دائما تقف إلى جانبي وتدعمني وكانوا يقولون لي لا بأس إذا مر يوم سيء أو حتى عام صعب فهذا لا يعني نهاية الحياة لا تتخلى عن أحلامي كما كان مدربي يعلمني دائما درسا مهما وهو إذا لم تفعل ذلك أنت فلن يفعله أحد نيابة عنك ولذا عندما نجد الدعم والتشجيع من الأشخاص المحيطين بنا ومن عائلاتنا ومجتمعنا فإن هذه الطاقة الإيجابية تمنحنا قوة كبيرة وتجعل دافعنا للاستمرار لا ينكسر أبدا رئيس الوزراء أنيميشجي أنيميش سيدي عندما بدأت ممارسة ألعاب القوى عام 2021 كان كثير من الناس يقولون لي انظر هذا مجال جديد بالنسبة لك هل ستنجح فيه أم لا فكنت أجيبهم دائما ما دمت قد دخلت هذا المجال فسوف أثبت نفسي به بالتأكيد وكان والدي أيضا يردد على مسامعي باستمرار إذا اخترت هذا الطريق فلا تلتفت إلى الوراء أبدا فالكثير من الناس يتحدثون عن أحلامهم وما يريدون تحقيقه لكن القليل فقط يثبت ذلك بالأفعال لقد بدأت هذه الرحلة الآن فتمسك بها وواصل التقدم وكان يقول لي سنوفر لك كل ما تحتاجه وسنمنحك الدعم العائلي والدعم المادي وسنقف إلى جانبك في كل شيء أما مهمتك أنت فهي أن تعمل بجد وأن تثبت للعالم أن الهنود قادرون أيضا على الرقص وتحقيق الجسد فقد كان البعض يقول لي أيضا إن الجينات لدى الهنود لا تؤهلهم لتحقيق أزمنة تقل عن 10 ثوان أو 10.1 في سباق السرعة وإن هذه الإنجازات ليست ممكنة بالنسبة لهم لكننا اليوم أنا وغوريندر أثبتنا أن الهنود قادرون على ذلك أيضا لقد أثبتنا أنه لا يوجد شيء مستحيل بالنسبة لنا وأننا نستطيع تحقيق كل ما نؤمن به إذا بذلنا الجهد المطلوب وهذه الكلمات كانت دائما مصدر إلهام كبير لي ومع استمرارنا في التدريب وتحسين أرقامنا القياسية بدأ الرياضيون الهنود والآخرون يرون بأعينهم أن الهنود قادرون على المنافسة في سباقات السرعة العالمية أيضا وسنواصل العمل بجد أكبر يا سيدي وقد تم اختارنا نحن الاثنين للمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث ولذلك سنسعى إلى تقديم أداء أفضل وتحقيق النتائج في المناسبات المقبلة رئيس الوزراء حسنا لدي فضول شخصي تجاه أمر ما وأعتقد أن كثيرا من الناس يتساءلون عنه أيضا لقد سمعت أنكما صديقان مقربان لكن في الوقت نفسه بينكما تنافس جميل وكأنكما اتفقتما على أنه إذا حتم أحدكما رقم الآخر القياسي فعلى الثاني أن يعود ويحتمه من جديد أنيميش أخبرني أولا كيف كان هذه المنافسة الودية بينكما وهل كان كل منكما يدفع الآخر إلى تحقيق أرقام أفضل أنيميش سيدي كان الرقم القياسي الوطني في البداية 10.18 ثانية وكان مسجلا باسمي ثم جاء غوريندر فير وحتمه في الدور نصف النهائي عندما سجل 10.17 ثانية وبعد ذلك وفي نصف النهائي الآخر استطعت أنا أن أحتمه مجددا بتحقيق زمن 10.15 ثانية وفي تلك اللحظة وبعد انتهاء السباقات كنا صعداء للغاية لم يكن الأمر بالنسبة لنا مجرد منافسة شخصية بل كنا نشعر بالفخر لأن الرقم القياسي الهندي قد تحسن ولأننا نحن الاثنين
من

حقق ذلك. صحيح أن هناك تنافسا أثناء السباق، لكن بيننا تفاهم كبير أيضا. وقبل هذه البطولة شاركنا معا في منافسات أقيمت في المملكة العربية السعودية، وكنا نتشارك الغرفة نفسها هناك. وكثيرا ما كنا نتحدث عن ضرورة تطوير رياضة السرعة في الهند، وكنا نؤمن أن ذلك يقع على عاتقنا. فكنا نقول دائما إن كل إنجاز نحققه سيلهم جيلا جديدا من الرياضيين الهنود. رئيس الوزراء غوريندر فير، ماذا تود أن تضيف؟ غوريندر فير: سيدي، لقد اتفقنا منذ البداية على أمر واحد فقط، وهو أن نبذل أقصى ما لدينا وأن نركض بأفضل مستوى ممكن. ولهذا عندما يحتاج أحدنا إلى الآخر فإننا نقف إلى جانبه دائما. على سبيل المثال، قبل تحطيم الرقم القياسي الأخير، عندما حققت أنا الرقم أولا ثم نجح أنيميش في تحطيمه مجددا، كنا أثناء الإحماء نتبادل النصائح باستمرار. أتذكر أنني كنت أقول له: أنيميش، ذلك المسار مناسب، اذهب وتدرب عليه وسنقوم بالإحماء هناك. وكنا نساعد بعضنا بعضا في التفاصيل الصغيرة قبل السباق، فنحن نؤمن أنه عندما نساعد بعضنا البعض يتحسن مستوانا جميعا. فإذا تطور زميلي فسأضطر أيضا إلى التطور، والعكس صحيح. لذلك فالصداقة مهمة جدا بالنسبة لنا. لكن يا سيدي، هناك فرق بين ما يحدث خارج المضمار وما يحدث داخله. فعندما نكون خارج المنافسات نكون صديقين مقربين جدا، أما عندما ندخل إلى المضمار فإن كل واحد منا يتحول إلى منافس للآخر. وعندما يبدأ التفكير الرياضي الطبيعي سأركض أسرع منه وسأتفوق عليه. رئيس الوزراء، انظر إن المنافسة التي خوضتماها لم تكن مجرد سباق لتحقيق أرقام قياسية، بل كانت من أجل رفع مكانة الوطن وتعزيز سمعته وتمهيد الطريق لوصول الهند إلى مراتب أعلى في المستقبل. والأجمل من ذلك أنكما خوضتما هذه المنافسة بروح إيجابية ونبيلة. وأعتقد أن الروح الرياضية التي تتمتعان بها ستتحقق كل التقدير. فإن تتنافسا وتتحدى أحدكما الآخر وتسعيا إلى التفوق، وفي الوقت نفسه ستساعد بعضكما على التطور والتقدم، فهذا أمر رائع حقا. إنما قمتما به نموذج يحتذى به، وأتقدم إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، وأنا واثق بأنكما ستواصلان رفع اسم الهند عاليا وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن. واصل العمل الجاد والاجتهاد كما تفعلان الآن، واستمر في التقدم وتحقيق النجاحات. أطيب تمنياتي لكما. غوريندر فير أنيميش: شكرا سيدي، شكرا جزيلا. رئيس الوزراء: شكرا لكما وشكرا جزيلا. أعزاء أبناء الوطن، تشهد معظم مناطق البلاد في هذه الأيام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، فالشمس حارقة والرياح الساخنة تهب بقوة، ولذا يصبح الاعتناء بالصحة أمرا بالغ الأهمية في مثل هذه الأجواء. احرصوا على شرب كميات كافية من الماء باستمرار للحفاظ على الترطيب. وإذا اضطررتم إلى الخروج تحت أشعة الشمس فافعلوا ذلك بحذر واحتياط. كما أود أن أذكر لكم بعدم إغفال الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن، فاتباعها يساعد
على الوقاية من آثار الحرارة الشديدة والحفاظ على سلامتكم وسلامة عائلاتكم. أيها الأصدقاء، في بلادنا لا تقتصر وسائل التغلب على حرارة الصيف على التدابير الوقائية فحسب، بل نجد كثيرا من حلولها في المطبخ الهندي أيضا. ولا بد أنكم لاحظتم أنه مع اشتداد الحر تتغير أطباق المنازل وعادات الطهي، ففي بعض الأماكن يستخرج الماء البارد من الأواني الفخارية، وفي أماكن أخرى يبدأ إعداد اللبن الرائب، وبينما تسلق ثمار المانجو الخضراء في المناطق أخرى لتبدأ معها موسم المشروبات التقليدية الهندية. وأنتم تعرفون هذه المشروبات المحلية جيدا، فإذا سافرتم إلى شمال الهند ستجدون مشروب آم بنا الشهير الذي يجمع بين نكهة المانجو الخضراء والقدرة على التخفيف من حرارة الصيف. وإذا توجهتم إلى البنجاب أو هريانة فستجدون أكواب اللسي الكبيرة التي أصبحت جزءا من ثقافة المنطقة. أما في راجستان وغوجرات فإن اللبن الرائب يكاد يكون رفيقا دائما لكل وجبة. وفي بيهار وجهاركند وشرق أوتر برديش يعد شراب الساتو من أكثر المشروبات شعبية، إذ يمنح الجسم الشبع والطاقة في آن واحد. وفي منطقة كونكن وخوة يحظى شراب الكوكوم وسولكادي بمكانة خاصة. أما في جنوب الهند فتنتشر مشروبات باناكام ونيرمور وسامبارام، بينما يشتهر سكان أوديشا بمشروب بيلبانا. هذه المشروبات ليست مجرد وسائل تخفيف من الحر، بل هي جزء أصيل من التقاليد الثقافية لمختلف مناطق الهند، كما تجسد روح شعار إيك بھارت شرشت بھارت، أي هند واحدة هند عظيمة. والأمر اللافت أن معظم هذه المشروبات تحضر من مكونات بسيطة، مصدرها مطابخنا ومزارعنا وهقولنا، فهي لا تحمل علامات تجارية كبرى، لكنها تحمل خبرات متوارثة عبر أجيال طويلة. لذلك أدعوكم جميعا إلى الاستمتاع بهذه المشروبات التقليدية خلال فصل الصيف. أيها الأصدقاء، ومع حلول الصيف يبدأ حديث آخر يتردد في كل بيت تقريبا، وهو الحديث عن المانجو. فقلما تجدون منسلا في الهند لا تكون فيه المانجو موضوعا للنقاش خلال هذا الفصل، فلكل منطقة نوعها الخاص من المانجو، ولكل نوع مذاقه ورائحته المميزة. ففي مهاراشترا ومنطقة كونكن تشتهر أنواع هابوس ألفونسو، بينما تعرف غجرات بمانجو كيسر التي تعد روح الشراب وعصير المانجو التقليدي. وأوترا برديش نجد دسهري، وكذلك لا لانغرا الشهيرة في مدينة كاشي فرنسي. ومن الطريف أن مانجو لانغرا تتميز بصفة فريدة، إذ غالبا ما تبقى خضراء اللون حتى بعد نضجها الكامل. كما تشتهر بيهار بمانجو زردالو ذات الرائحة الزكية التي يمكن التعرف عليها من مسافة بعيدة. وهناك أيضا أنواع تشاوسا ومالدا، ولكل منها ذكريات وقصص خاصة لدى الناس. أما في جنوب الهند فتبرز أنواع بنغا نابالي وتوتا بوري ونيلم ومنغوفا، بينما تشتهر ولاية البنغال الغربية بمانجو هيم ساغر. كما تنتشر أنواع سوفرنا ريخا في أوديشا وأندرا برديش. وبعبارة أخرى، كلما تغير المكان تغير شكل المانجو ولونها وطعمها ورائحتها. أيها الأصدقاء، إن رحلة المانجو اليوم لم تعد تقتصر على القرى والحقول، بل وصلت إلى الأسواق العالمية. ومن خلال منكبات أود أن أشيد بإخوتي
وأخواتي المزارعين العاملين في زراعة المانشو، فأنتم لستم مزارعين عاديين فحسب، بل تمثلون عنصرا بالغ الأهمية في الاقتصاد الزراعي للهند.

أتمنى لكم دوام النجاح والازدهار. أيها الأصدقاء، هذه ليست قصة من نسج الخيال، بل هي مبادرة حقيقية على أرض الواقع. ففي مدينة ألوفا بولاية كيرالا يدير السيد ساجي فالا شيريل ناديا فريدا لتعليم السباحة، وقد تعلم السباحة من خلال هذا النادي أكثر من 15,000 شخص. كما لم تقتصر جهوده على ذلك، بل قام أيضا بتعليم السباحة للأطفال من ذوي الإعاقة. لكن وراء هذه المبادرة الإنسانية قصة ألم عميقة. فمنذ بعد سنوات وقعت حادثة مأساوية تمثلت في غرق عدد من الطلاب إثر حادث قارب، وقد تركت تلك الحادثة أثرا بالغا في نفس ساجيجي وأصابته بصدمة كبيرة. حينها فكر قائلا، لو كان هؤلاء الأطفال يعرفون السباحة لربما أمكن إنقاذ العديد من الأرواح. ومن هنا بدأت حملته الإنسانية. أيها الأصدقاء، إن حياة السيد ساجي فالا شيريل تقدم لنا درسا عظيما، فخدمة المجتمع لا تحتاج دائما إلى إمكانات ضخمة أو موارد هائلة، بل تحتاج إلى نية صادقة وجهد متواصل. أعزائي أبناء الوطن، أتيحت لي مؤخرا فرصة زيارة هولندا في أوروبا، حيث شاركت في عدد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية. وخلال تلك الزيارة شهدنا لحظة ملأت قلوب جميع الهنود بالفخر والاعتزاز. ففي مراسم خاصة أقيمت في هولندا تمت إعادة صفائح نحاسية أثرية تعود إلى عهد الإمبراطور تشولا العريقة إلى الهند. وقد حضر هذه المناسبة أيضا رئيس وزراء هولندا. ومنذ ذلك الحين ما زلت أتلقى رسائل متواصلة من داخل الهند وخارجها بشأن هذه الصفائح التاريخية. فالناس يعبرون عن فرحتهم الكبيرة واعتزازهم بهذه الحدث. أيها الأصدقاء، هناك فضول كبير لدى الناس لمعرفة المزيد عن هذه الصفائح النحاسية الأثرية، ولذلك أود اليوم أن أشارككم بعض المعلومات المتعلقة بها. تتكون هذه المجموعة من 21 صفيحة نحاسية كبيرة وثلاث صفائح صغيرة، وترتبط هذه الصفائح في الأساس بالملك راجندرا شولا الأول، الذي نفذ عهدا كان قد قطعه والده الملك راجا شولا. تتضمن هذه الوثائق التاريخية إشارات إلى التبرع بقرية آيا مان غالم لصالح أحد الأديرة البوذية، كما تسجل إنجازات أسرة شولا الحاكمة وتكشف عن مدى القوة البحرية الهائلة التي تمتعت بها إمبراطورية شولا في ذلك العصر. وتوفر هذه الصفائح أيضا معلومات قيمة عن العلاقات التي ربطت الإمبراطورية بدول جنوب شرق آسيا، وهو ما يعكس اتساع نفوذها وحضورها الحضاري والتجاري في المنطقة. أيها الأصدقاء، تواصل حكومتنا بذل جهود متواصلة للحفاظ على هذا النوع من الكنوز التراثية الثمينة التي تزخر بها الهند. وفي هذا السبب تم تحقيق اكتشاف مهم في منطقة ملحار في ولاية شتيسغر ضمن إطار حملة جيان بهارتم. فقد أثر هناك على ثلاثة صفائح نحاسية نادرة، ويعتقد أن هذه الصفائح تعود إلى فترة حكم المهرجة بالارجون من أسرة باندو فانشي الحاكمة. ويرى الخبراء أن هذه النقوش ترجع إلى القرنين السادس والسابع الميلادي، أي أن عمرها يتراوح بين 1400 و1500 عام. وقد كتبت هذه الصفائح باستخدام خط براهيمي القديم، البراهيمية القديمة، وبلغة بالي، وهي من اللغات التاريخية المهمة في شبه القارة الهندية.
وتوفر هذه النقوش معلومات بالغة أهمية حول نظام الحكم والإدارة والحياة الدينية والجوانب الثقافية والاجتماعية في تلك الحقبة التاريخية، ولذلك فإنها تمثل مصدرا ثمينا لفهم تاريخ الهند القديم وإبراز ثرائه الحضاري للأجيال القادمة. أيها الأصدقاء، لطالما امتلك الهنود شغفا خاصا بعلم الفلك، ولا تزال في بلادنا مراصد فلكية يعود تاريخها إلى قرون عديدة، كما شهدت الهند عبر تاريخها اكتشافات رياضية وعلمية مدهشة في هذا المجال، وسواء تعلق الأمر بالملاحة أو إعداد التقاويم الفلكية أو تحديد مواعيد الأعياد والمناسبات، فإن جميعها ارتبط عبر العصور بحركة السماء والنجوم. لقد أثار علم الفلك فضول كل جيل من أجيال الهند وألهم روح الاستكشاف والبحث، واليوم نرى حماسا متزايدا بين الشباب تجاه هذا العلم. ولعلكم لاحظتم أن نوادي الفلك أصبحت أكثر انتشارا في مختلف أنحاء البلاد، وأنشطتها بدأت تشاهد في المدن الكبرى والبلدات الصغيرة وفي المدارس والحدائق العامة على حد سواء. أيها الأصدقاء، إن التأمل في النجوم خلال الليل تجربة آسرة بحد ذاتها، تفتح آفاق الخيال والمعرفة أمام الناس. ولهذا السبب تنظم مؤسسة أسترو كيرالا مخيمات لرصد الليل وورش عمل متخصصة يتعلم خلالها الشباب كيفية صناعة التلسكوب واستخدام خرائط النجوم للتعرف على الأجرام السماوية. كما نظم نادي بينغ بانغ للفلك في مدينة راجكوت العديد من الفعاليات الفلكية في مواقع متميزة امتدت من خابات غير إلى صحراء ران أوف كش، كما أتاها للمشاركين فرصة مشاهدة السماء في بيئات طبيعية مختلفة. ومن المؤسسات الرائدة أيضا جيو تير فيديا باريسان ستا، التي تعد واحدة من أقدم المؤسسات المتخصصة في علم الفلك في الهند. فهي لا تكتفي بتوفير مرافق الرصد الفلكي، بل تتيح أيضا مكتبة متخصصة بالكتب العلمية بالإضافة إلى مكتبة للتلسكوبات تمكن المهتمين باستعارة المعدات الفلكية والاستفادة منها. وأود أيضا أن أذكر مبادرة ISAAC، وهي شبكة وطنية يقودها الطلاب، تعمل على ربط نوادي علم الفلك والفيزياء الفلكية في مختلف أنحاء البلاد. أيها الأصدقاء، من المهم جدا أن يخصص الإنسان وقتا لهواياته وأن يواصل تعلم أشياء جديدة باستمرار. ولذلك أود أن أشجع شبابنا على الانضمام إلى أحد نوادي الفلك وزيارة القبب الفلكية خلال هذه العطلة. أيها الأصدقاء، وأود أن أقول أيضا لمن يشاهدون برنامج منكبات عبر التلفزيون، عليكم أن تشاهدوا هذا الفيديو، فقد خذ باهتمام واسع خلال الأيام الماضية. يظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص وهم يبذلون جهودا كبيرة بكل صبر وعناية من أجل إنقاذ دلفين الغنج، الدلفين النهري الغنجي. وقد تتفاجؤون عندما تعلمون أن هذه العملية استغرقت نحو 13 ساعة متواصلة، وفي النهاية تم إنقاذ الدلفين بنجاح. أيها الأصدقاء، لقد أدت أول سيارة إسعاف مخصصة لإنقاذ دلافين نهر الغنج في الهند دورا محوريا في هذه العملية. وقد وقعت هذه الحادثة في ولاية أوتر برديش، حيث علق أحد دلافين الغنج داخل إحدى القنوات المائية. وفي تلك اللحظة وصلت سيارة الإسعاف المتخصصة التي أنشئت في إطار حملة نامامي غانغي لتكون بمثابة شعاع أمل
لهذا الكائن النادر.

0: وقد جرى إخراج الدلفين بحذر شديد، ثم خضع للفحص والرعاية البيطرية اللازمة قبل أن يعاد بأمان إلى نهر رابدي. أيها الأصدقاء، تتميز سيارة الإسعاف المخصصة لإنقاذ دلافين الغنج بكونها مشروعا فريدا من نوعه، فقد جرى تصميمهما لتعمل كمستشفى متنقل مجهز بكل ما يلزم للحفاظ على سلامة دلافين أثناء عمليات الإنقاذ، فهي تضم تجهيزات خاصة لنقل الدلافين بأمان، وأنظمة لتوفير الأكسجين، وحملات مصممة خصيصا لهذا الغرض، بالإضافة إلى معدات الإنقاذ الضروري. وهذا يعني أنه إذا تعرض أحد الدلافين للإصابة أو علق في قناة مائية أو انفصل عن مجرى النهر، يمكن التدخل بسرعة وتقديم المساعدة اللازمة له على الفور. أيها الأصدقاء، عندما ننقذ الدلفين الغنج، فإننا لا نحمي نوعا واحدا من الكائنات الحية فحسب، بل نحافظ على التنوع البيولوجي لنهر الغنج بأكمله. أعزائي أبناء الوطن، لكثير منكم ذكريات جميلة مرتبطة بنهر أو بركة ماء أو بير في قريتكم أو مدينتكم، فبعضكم يتذكر صباح البير، فبعضكم يتذكر الصباح في البرك، وآخرون يتذكرون اللعب مع الأصدقاء على ضفافها، وربما يتذكر البعض رائحة الطين بعد المطر. أيها الأصدقاء، لقد برزت من منطقة باستي في بلاد أوتر برديش قصة ملهمة للحفاظ على مثل هذه الذكريات، فقد شعر الشاب أكاش وبتا بحزن عميق عندما رأى ما آلت له حال نهر مانورا ماما في قريته، ذلك النهر الذي عرفه في بطولته نقيا وحيويا، بدأ مع مرور الوقت يمتلئ بالنفايات البلاستيكية وتتزايد فيه مظاهر التلوث، لكن أكاش لم يكتف بالشكوى، بل قرر أن يبدأ التغيير بنفسه، واتخذ شعارا بسيطا ومعبرا لا شكوى بل بداية جديدة، وانضم إليه عدد من أصدقائه، ولم تكن لديهم إمكانات كبيرة، فقد اقتصرت أدواتهم على شبكة ومجرفة وسلة، أما مصدر قوتهم الحقيقي فكان الإرادة الصادقة لإحداث التغيير، وكان هؤلاء الشباب ينزلون إلى النهر بأنفسهم ويزيلون نبات ورد نيل، ويجمعون النفايات البلاستيكية والقمامة المتراكمة، وفي بعض الأيام كانوا ينجحون في إخراج ما بين 50 إلى 60 كيلوغراما من النفايات خلال يوم واحد فقط. أيها الأصدقاء، ومن ولاية غوا أيضا برزت قصة أخرى لا تقل إلهاما، فالسيد بالكريشنا أيا وهو معلم متقاعد من غوا ما زال يحتفظ بنفس الحماس لخدمة المجتمع رغم تقاعده، وقد أقلقته بشدة مشكلة نقص المياه في منطقة مادي تولاب، فقرر أن يكون جزءا من الحل، ولعب دورا رئيسيا في تنفيذ مشروع لمدة خطوط المياه إلى المنطقة، مما ساعد في إيصال مياه إلى العديد من المنازل، وقد شكل ذلك انفراجا كبيرا للعائلات التي كانت تعاني يوما للحصول على المياه. أيها الأصدقاء، في الشهر الماضي مررت بتجربة جميلة ومؤثرة للغاية، وهي مرتبط أيضا ببرنامج منكبات، ولذلك أود أن أشاركها معكم اليوم. فقد التقيت في مدينة ناغر كوفيل بولاية تامل نادو معلمة كنت قد التقيته بها قبل ما يقرب من 3 عقود، وأنا أتحدث هنا عن السيدة جيريجا أمبا، وخلال هذا اللقاء كان برفقتها عدد من الطلاب الشباب أيضا. أيها الأصدقاء، تدير السيدة جيريجا أمبا ما يقرب من 15 مدرسة، ومن أبرزها مدرسة جاي غوبال غارودية الهندوسية في مدينة شنّي، وتمثل روحها الوطنية مصدر إلهام لكل هندي، إذ تجسد من خلال عملها معاني الإخلاص للوطن وخدمة المجتمع. وقد استلهمت غيرش أما إحدى مبادراتها من برنامج منكبات، حيث تعهدت بالمساهمة في دعم جنود البلاد، ولتحقيق ذلك شجعت طلاب جميع مدارسها على المشاركة في هذه المبادرة الوطنية، فقد طلبت من كل طالب أن يساهم بروبية واحدة يوميا لصالح الجنود الشجعان، وبذلك أصبح نصيب كل طالب 365 روبية سنويا. ومن خلال هذه المساهمات الصغيرة تمكن الطلاب من جمع ما يقرب من 40,000 روبية. وخلال لقائي بها سلمتني غيرجا أما شيكا بالمبلغ الكامل. أيها الأصدقاء، لقد احتفلت أول مدرسة هندوسية في شنئي العام الماضي بذكرى 50 لتأسيسها، ويعد الدور الذي تؤديه هذه الشبكة التعليمية في تعزيز التعليم وترسيخ الاعتزاز بالهوية الثقافية والوطنية دورا يستحق كل التقدير، وأتقدم بخالص التهاني إلى جميع القائمين على هذه المؤسسات التعليمية. أيها الأصدقاء، في كل قرية ومدينة من مدن الهند هناك دائما قصص ومبادرات تلهمنا وتمنحنا الأمل، وقد لا تحظى هذه الجهود في كثير من الأحيان بالاهتمام الإعلامي الكافي، لكن عندما نتعرف عليها
1: عزيزي متابعينا الكرام، قدمنا لكم الكلمات الموجهة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للشعب، وبهذا نختتم برنامجنا المسائية، ما أمل للقائكم في برنامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.